هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون

الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا

أو صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فحرام على

تذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران.

اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

إن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن

إن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض

أفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Türkiye'nin sesi Wow Radyo.
1: Aşrı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Kehf Suresi 28 ila 31. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Talak Suresi 8 ila 12. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم